أي متالا إن شاء الله مغبة الأهدانة سهدة أطراية أنا تينا شوف خدمة بعد الأمتا أطريتا شلطة خديت يا خاجر قدام أنا يا دوزوتا برش لقاتوهم قائد يوم ما سبب مودي بتقان برناشا إن غالب لكل الدنيا وخاصر رجانو متى قبالينو اشتانصر جرقت اسريشتا يعني ام دي وش انا قايل جوبرناشا بارق لجانو قد ازل الشمية كسمارا ايشم شيخا جارج بالخنانو اعمالو همانوتو خلنتا ان كل ان ناشا كل داولتا قانيلا واوريش الجمهورية وريش توزيرة اينا خطايا لازل شمية مارا سبب مودي بتقاني برناشا انغالب لكل الدنيا وخاصر جانو وزيخا مندي بنسبة أطراي مارا خاضاتي بهرانا قاطراي خاضاتي خلانا قاطراي خاضاتي برقانا قاطراي ازخ شما خامن زمريات باسيمة تسهده okay.

0: ويخ متخ زمانت تسيميلي خمس مريات تهماشا مرخلاجي ومامت سهدة شماني خرزن خا بارت من وتهاوي وتسهدة وخرطة بتأزخ الزمريات عداية
1: I'm not going to be able to do that.

Rabas Maish Milan Shlimun Bechmul Azmarta Tsimele Khazmarta Duzuta Rabat Khelantela Khabrano the music duo Uze Kala Uzmara at Shlimun Bechmul Azar Darget Shahinuta Kadashawa at Kabimarele Edium Ishtabir Khatmania Trailpu Isri Ishta Yumut Khamshoshiba درغ شاخينو تطمان السر شمشانا يوم مطروتا قدمي درغ شاخينو تا أبز تطمان السر شمشانا يوم الشبت درغ شاخينو تا إتجاسر كل يوم شمشانا يوم تخوشيبا درغ شاخينو تا إسري خا يوم شمشانا كلت يوم يوم تروشيبا وطلوشيبا وأربوشيبا تروشي بوطلوشي با تشاسر اسري درغ الشاخينو تا كل يوم شمشانا يوم اربوشي با الى خدشا ايوانا خا دولار استراليا وإلى شوي سنتي من دولار امريكا ازخ بيومان ضيه اديو اشتا بيرخا ايوا ايد جليانة مارني شمشيخا قدم شو بيرخا الى يوم السهدة عطوراي ارباسر بيرخا الى دخرانة شموني وبنونو خمشاصر بيرخا شموني وبنونو خمشاصر بيخيل تخارة تمطمر يمتلت قدشتا اختبطيتو من خبير خشوريا للصومة او تري صومة ياوي ايد الجليانة وصومة تخارة تمطمر يمتلت قدشتا اسري خبير خا الى تخارة مرشو من برصبايا اسري تمانية بيرخا الى دخرانة مرقر دخ تلاي بيرخا شهر صومت مر إليا أنا أيوة خشبي مانا ضيه أزغ شمخ أهز مرته

0: شميلان أمانو والبيت يونان أها زمرتا شابرتا أزخ لقامة شمانو مغبي مارا بتقاتي خالبا بتبلطن البرزة ينخين أم ألبا ينبخي الخامرزة يعني ين آون سهدا ينخادن أم بني أمتي بسبارخ هرم الشاهين ما خيلان تليفون وتمزمخ أمو تلاشيت بغزايتون أني يوماني قد هلو
1: هلو بشير
0: هلو هلو داخل ترابي هرم الشاهين
1: باسيما رابي يوسيفوس باسيما سباي باقول كيفو خو بدران شلام الله خو شلام الكل شمانو خن يقيره
0: شمانو مغبية هاي اللي يقرا هرم الشاهين هما شا يوماني ضيت أم تعطريتا ياوي جدايا وهم زمانا بوت أم تعطريتا بغداي خرابة دي يومات يوطمان جو برسقالة عطرايا يوطوانا خمط أنوتا تشريتا ميلة جرت سهدا جوخا أم تعطريتا وشمالي دويخو جانو قوت أم تا وهالشقيلة لها قوتو باقت
1: كان هنت لقد كل خامتة خيتة اتمجت جريك آها يوما يعني يوم السهدة رشمال خيوما ضيا جو كالندر ات بيتوتو ين ات شوتابوتو من سبب كلن يطخ قد أمتن عطريتا بريشايت همزوم غباست أمتن عطريتا ورتلا جو خيك مجيغل راب الصوانة من بلتت امبراطوروتا تعطر ودجدشت الدجمن من كل جبانة يعني جروبلون زبطني الأرعى قدشت تعطر وجنخ الصوانة اتوينا برجدها أمتا إينا مدري وخبة يصورة خلانة تعطرايا اتلي بأرو بليشانو بتشييتو أين مودلقت أمتن أبن ورا جزلمي رابجورة وبريشايت برت لبت مش المانوتا ومغلايت مخيلون وميلون خزيانا رابجورة على كريسيانوتا كله جو مدن خمس عايا ورهذا خبني أمتن إينا كل دنا حولت بغزايق قد أمتن عطريتا خميلة جانو خميلة ليشانو خميلة عضتو خسيتو هل ده دقيقة ومدري بغزايخ قد هل دني قام ماشن مدري جون خصوانا بتاينا من سبب خالق خينا صوانا بتاينا ولبت قردايوتا ات بياشنا مبلخي بيت فرصاي بيت عطماناي قد اوري مدري تممي برماني و او ساما ات اتورايتي وبخايقاو ين اتوك رسيانة خينة بخايقاو عربناي وشركة ملت خينة قد اوري برمي وشقليلون ان اراتي قد لاعوي بشمت اطمناي ينب واينا بشمت قردايا قردايا بياشلي وشكة وخيلة قد اور بارم وقاتل وماقت واهوي تلا دوزوتا تشييتا ات جينوسايد ين ات اقتل عمه ادها امتا قد زودا من مارينا شومو 50,000 اين زيانت ديو الى بوش زودا من سبب خاومتا تخسرا شومو 50,000 يعني بشن اها امتا اللي مصيا قد ميخاهت خمنيانا بضاية دخي منيانا نيخاني خبصاري لي واخنا قبت هذا ويا واخو ديوخا ماينو

0: authority. سورته جو مدن خمس آية كتخن تورا خمي أنا غبا جورت برناشوتا إن أن برمان وقتل إطلاعتي والأمتن بس آه يوم دزوتا إلى مدخورا ب دي جباروتة أوهاتا اتكلي نقم كل دني لب صوانة شنة وبر هذا دو دا زونة أخنا دي وخ بخايو دي وخ بقراية تشئيتا خيتا ات هقيا نقاتا دختاني أوهاتا مظلومي اتقوم لجو بارمان ات تركاي ان اتماناي وبر هذا بارمان بصوان تخيتا تويلة بسميلي إيمان آتورايا أو طلشلو دوخلي قبض خاطرت شقلتت أرو يولي دمى قدي أرى إينا خرطة حاقوتو بشل سروتا و بشل خيخي تبريما و جو سميلي أهي دوزوتا أننا إينا إن تخير صواني قد أها أمتا واري لقاوي و قبض هذا بتاي زوياخ ين أهد خارة ات شو بطبخ شيتت ألفا وطمت لايطلع عطوراي متيلون أها يوما قد أهوي خينا خيومة تبلخي الله قد خيجي خيتا خهد خد خارة صوانا خهد خا خزدا جلات الأمتن عطوريتا بس إلى رابع ننقيتا دوزوتا جداني يوماني تخرخ أبن جو كل خيومة جارك ناشا تاخرون سهدو تاخر كنائي تصوان تتملتا إينا قده يومة جارك بيشة متخرتقة بنونا وبناتا جو مدرشياتا جو عليم الدين جو كل شوتا بيات الدين جارك آوي خا مرشطة الدهة جو نخصوانا واها أمتا جارك ريشال جانو وخزي مودينا سبابي قد أخنا أخا أمتا لي وخمصاية منتيخ وهمشة بياو خاتها دوخة وجارك جربخ أخ بنونة خاونتا صالوطة وخاونتا تيولتا لمرضوطة قد كل متأمرانيتا إدمجخ خورخاتي قد حيرخ خاونتا
1: ربي هرمس لك ربي هرمس متكوري تهمشة يهمزمت بس تكويادة وخبة مبيلة شلة جب كل شو تابوياتي كمالا نقيتا بريشايد ده يوما ان كل جب كل شو تابوياتي آتي جمي كزدها قايمتا وشركي بده يوما ضيا يوم تسهد عطوراية
0: اها الى كليتا الامتن جانو رابي يوسيكوس من سبب كل امتا بريشايد امتن جو استراليا ضيلة ومت أهول ورنجاو إيمان تآها قيمتا بشلامتيتا ومت بلاش الصوانة ويلون وجيبانة درقلاية قملون قد آها شولا مخرويلة وهر برد قيمتا زمتالا مدر شريلون بكتاوة الله هلت مصيلا مجخخلون ماني وين برصوفة قد إيمان شدرون بوليسة الله من دو إيمان كليتا لأي أهول إنا قيمة السهد دوزوتا ويلا خبرقالة خلانا لاختي جو أستراليا إنا جو كل دنيا من سبب رقالو راب خلانا ويلا إيمان حكمة تركيا بكلايلة درقل حكمة أستراليا مكلوية لأن ممبر بارلمان موديتا يولون بجون خط فرماني جو ستيت بارلمان ديان نيو ساوث ويلز ورهادخ أني بارلمنتاريان تيواتيه قد تخطط قيمة السهدة بشلون مخية وميرقاتي قد خيخي تلي ماسيتون أوريتون جو أرعى تركيا بس كل قيمة السهدة دوزوتا مرم لخيخي تقال السهدوتا جو كل دنيا ومرش لقى بني أطرد أستراليا بريشايد بر كل دن قوميات تويلون قد أطراي إينا بيش جزء بيشنا بريمة بي تركيا وديوما عطوراية بطلابة لمودية ترشميطة لداها جنخة بس أنا نقيت لدوزوتا قد أخنا آها قيمتا هم عشي بيشة جوشقت الله ليلة دوس أخشي أخنا آوخ مروات الدية قيمتا جارك أمتا عطورية تأويا مارا الدية قيمتا مسمي بال الله إذاً تلوها خازوياخا خامندي أغتاغ تانخشوا الطبخ ين بتاين أرخي ين بتاين ناشي من جيباني قرق آتي مصيلة أقيم تقاتي آه إلى خاف الخانة شابيرة آه أمتتي لوتو برابر من رابا شولانة شابيرة ويدوا بداها أطرى بس إلى ألتت شهارة ويقارة دوزوتا قد أخنان بداها يوما كلن آزخ تاما وكالخ ومقروخ دختاني قبل طيبوطا من سهد وما كبخريشا قداني دوخلن جاني دوخلن دمي قد أخنان ديوما همزوما وقدها ليشانا وش دختاني اشتهورا وقدها تشيطا قبرتا دواها
1: نيج من دي رابي هولمز كالخ تاما صالة خسلوطا يعني سهد
0: هذا خيلة هذا خيلة خابسما متخرخاتة داني سهد ات امتن اطوريتا سهدن دوس يكل دكتا اينا اينا تخيش ات تاقتان خيوخ سهدوتا اينا اها قيمتا الى او رمزا اختيت بوارا جوخا بيتا ات دينا هادخ زي وادت صوتوخ اها زي وايلا اي دكتا كالت قم سهدت امتوخ مغزيت اقارا قاتل
1: خمت ادن البقارة خرايا رابي هرمس هلن بروغرام الدها يوم ودخ بتهاوي إيمان بتهاوي صاتش ما بتهاوي
0: خينا عيادة عيد آه يوم يدخل يوم خوشيبة وخوشيبة بش قربة الشو الطبخ إلى واي أطر بيرخا وصات تريسر واي لجميع تعطام القيمة السهدة بيوم قد أويما لها ولن أسقياتي مطرة مندي أبن دخنا مريزة وخ كل مندي تمام إينا بيون قد أويما وخيوما سباي وقد كلنا تختاما وهمون يوم قد تاويلا كهنة من إيطاطة ديان بريشة من طلون تيطاطة بتاوي تاما بتمقروي سلوطة تاويلا أرخي من تانخ من هكمة من ممبر بارلمنت تاوي همزماني وأبزي تاويلاً أرخي من ملتة بريشة تانخ أرمناي يوناي وخاكما سكالرز وباني بتاوي همزمانو ومدي بوش مغديانا دوزوتا قتمشة ويلا شركتا من أسكولاي مدرشيات ديان إينا تأمرت ربان هرمس ين سان هرمس برايمري سكول
1: أبزي مدرشة الدقلة آتوريتا
0: مدرسة الدقلة طلو انت مدرشياتي هم ماشي اوي تاما وام دي مغديانا دزوتا الى اون سبب اننا ان شربت احنا هيويا الى الله قد اها يوم مخيلة وقد امن دي زرخ لقلبت بنونا وبناتا سو بيوي وان قد يوم تخوشيبا بتخزخلون كل بني امتا تاما وكلا من أوضال متخ إقارة السهدة أمتا أطوريتا
1: قمت برقلنا خرزة لي خب وقارة أنا بيهون مسقامي كل أبانا بين شركين بخا شيرة شيريا بدو يوما بخيلة مريا بلجت متيتون يجو بروغرام إنه بقاري إلى بشماينو قالو جو إس بي إس أم فارس حسن كيو مقروخة خرزة بوت آتوراي وأرمناي تشلداي ملتتينا بخاي لخا جو سيدني إستراليا مويو إجرت ديو خد هم زماوالوخ وبونايا بقارة فارس حسن جو إس بي إس عربي
0: دوزو تبايت لا رابي يوسيفوس آها انترفيو رابا من جلد ويدو مني يعني بلكت زودة من خير خين تريير خير ورابا بوقار ورنجاو نيشة ديان دوزوتا إلى أحجي مضيطة ديانا قد أخنا ناطوراي يموت كنواتي ويروخ وجاشقتا ميلة لكنايوتة عطرة عراق ومطلاب ديان قدا عطرة قد أخنا نيوخك مناشي أصلاي ونيشة ديان إلى همشة قد مضيع جانا قد ليلة أختي شهارة أوي بتانخ تشييتا ات آتوراية إن أوديو ما آتوراية تيل بخايا طاما ما ردي تشييتا بياشة إلى بولتا من دو آترا وليلة بياشة جو شقتا الله وأني ويني سامة زودة دوزوتا ويطد جانو قد أنا لشان عرباية دي خدشة
1: أنا طلانق زي أنا قايو جو همزمتوخ أنا إشكلالي أنا قم برملي فارس حسن مرة قد جميلا أن خبراني تبقياتي قم خايرخا من سبب رابة من لتي ولقم صاية كل جمخ والا جو مودة إتا أني شي بوقات أخرى بهرمس بخير مريم بخير زخلو خون يوم تخشيبة وطلاب من كلهم تاعت وريتا شريك أموخون وأمن إلى خيومة قتلن إي قيمة دزوتان يريش قد يخيدالن جو ب بكل باوانة خد خايلانا أن إلى أمتا طريتا
0: هذا خيلا أبيتم بسيمة خنوخن زي رابي يوسيبوس وخيلت على خزخلو خاتن وكل ابن أمتا تاما وختام أختباين هم رنشو خورم راما الروخة سهدة أمتا أطريتا بريرة
1: آمين آمين.
0: ورمش بريخة كل ابن أمتا
1: بس يا أمريكا تخت لي خشير بقارن وبخيلت مريا تاما بسيمة رابع رابي هرمز شاهن الدنة مزميعة بسيمة اتقم مقروط لنقاطا مريا بارخلو بشينا
0: بسيمة اختن مضال بسيمة

شمان وغبي قانا قطوخون طب تشاو تشريوا مداها شاوات وروا هل إدو يومت إشتا بثمانية تريل بو إسري إشتا واشنطن شرر دونالد برانت رشوق دانم خيدة أمريكا قد قربة دانا بتهاوي خاص جارة أم أطرت إيران أم أطرت إيران البوت مضيق هرمس دغبت ماسي أوري جامية اتنوطة وجامية تجاروتا الدها وبزي جمعيات بيلت هجمت سلطنة عمان وإيراناية بجمعينا مغدادة أباني اتماسي ماطي مارا بياشينا خدشا قد ماطي السزيارة بوت مضيق هرمس من دوجي بخينا وزر خارجية وزر بارايوتة إيران عباس أرقشي مطايل الباكستان تهمزم بودايا شقلياوة بيلة أمريكا وإيران مسعود بزركشيان مارا مرة قد إسريت من جاي أوروبي لإستقالة إنا ليه وقبيلو إنا أدية مجبتي مرة أوروبي لإستقالة قبل أخلى إستقالة ديو أزخل دوجي بخينا جو يوروب فرنسا وإيطاليا نورة هالأدية برخش اللقامة لينا مطمئو ومطيلة هالأتينا يونان جو روما جماياتي رحطة تشوقة بيلة إسرائيل ولبنان برخشنا اللقامة هالأدية أبنت حزب الله اللبناني ليلة مودوية بدن جماياتي مسؤول نجرفان برزاني سوري نجرفان برزاني رشق اقليمة كردستان مطايل سوريا بجمايل من احمد الشرع يصورت بيلة تنونت اطرواتي يعني اقليمة وسوريا وزي بدراشنا قصة قرداية اينا جو سوريا جو عراق حزب الله ليل بقبالة تسلم لن تسلم عود لن تشك الديو ما رخنا ليربخ إذن من تشك بنيامين نتنياهو ريش وزير إسرائيل ما رأخنا ليشالك من بلاش المخيطة غزة أن لا تولي تشك الديو ربيلن شمان مقبي أني وإن بش أنا قاية خبرة داها شعوها بس آز خلقها ما بيخرج

0: شمال مغربي جارو بقامخ لشمال شئيس إسرائيل.
1: A call has been forwarded to voicemail.
0: رابس باي أزر شمخ خزمتة وخلطة خاجي خيطة بضير

0: Shaman Murbe Amman Ile Shamasha Isa Israel Potrus Kabulu Khishena Shamasha Utlani Karo Shuhara Amman Jupriskala Aturaya
1: Bashima
0: Arava Arava Arava Arava Arava Arava Arava Arava Arava Arava Arava Arava Arava Arava Arava Arava Arava Arava مو بتعمل لهم بدها يوما ضيا ات مارني شمشيخه ان الله ات مارني شمشيخه
1: ما قديشة هذا قد جليان مارا الطور التاور مخبش مارا رمشد مارا هابري خلوه اها اذا قديشة الى خامن شو هذا مارناي التنجوشيتا هنودي شو دبرانويات على هاي دويلو قفيدا فرقان الجنسنا شايا آها إذا كل شيء ذا كيفاش ويذا اشتت آيان أسد طبخ قارخلة مناية جليانة مارا إلى جليل مارا قابر ناشوتا ألهوتا وناشوتا هانا ودين مشيخة إلى ألها كامل برناشا كامل مت قرخة مخبلة مارا جاري آها خطر قابر ناشوتا بتقارق جو إيفن جاليان متي قفاليو شواصر من جرقد خا هل جرقد قطة مخبل ماران آسق طور تاور جو أورشلم موسق لأم طلاطة من تلميذه شمع كيفا وياقو يخل بشل شخلبة قامي بهرنا باتي أخشمشة جل خورن أخ نهرة ها بشنا خزي اللي موش إيليا كتهمزومي أميا أمشيخا جوب لكيفا مر الإيشو آي سباي لقاتا لخا هاوا إن بس مالو بتقود طلاطا قبراني خداقاتو خداقا موش خداقا إيليا إش هاو همزومي وا ها أمانا بحرانتا ين أيوي بحرانتا ودل طلانيتا اللي ها قال من أيوي بمارا أهل بروني سوغل بير سملالي إلا شميمون كد شميلون تلميد فلون الفتواتي وصديرون رابا تيل الكسلي إيشو قربية مرقومة لازط إيتون مرملن عيني بلناش لغزيلن شوق من إيش بنوشة كد بصلايوة من طورة إيديلة إيش مر اللي لهيج ناشا لا أمريتن آخذوا حلقة أمبرونة ناشا من جاوة ميتة مودي ملبلقاتن فاروقا إيش مشيخة قدها إذا قديشة من دي قامة مضيلة خطرة جروتة أو إلي مارش مية وأرعى دي تري قامو دي مغزيلة قتل ميدو تري نوية موش إلية كد موش نوية إيو ميتة من قمتة تتفاروقا إيشم شيخ برابا شنة إلية نوية مخت هيمانوتا شارطة خايا سيقة لشمية نو خمل الموش نوية مويلة إلية من جاوة خاية قد مضى قد كل بريتة أو إلى مارد ميت وخاية هانو دين إلى نخام وخية بطلع مضيل السرد ملتوتة وخية خاتة هدر جو ملتوتة شمية كل ناشي مخبانة ومطرانة فقدانة بقل بسبارنا كل ناشي كينة وزديقة نوية وشليخة وسادي قديشة بأرطة مضيلة قد آني ونخا وخي خمسة أن طلعت تلميذة مسقلة أم خزيل عجبوتة قرطة شخلبت ترصوفة مار البحر قورة الوشبة مبرقلة بوش من شمشة مضيلة تهدخ هديرة لتآتي جاه تري خقر قديشة اشتا خارطة مسقلة أم طلاطة تلميذة من سابق قد مضى الفم تريل طلاطة سادة كل من ديكي باعش مشرورة وقبلة ايدت جليانة مارا ايشم شيخة هابريخة الكل اخر اتن صورة رابة ايدا مارناية وقديشة بتأوديت له دخبة وشلامة وصافوطة روخ الطغرة ومريا بارخ لوخون هاوية رابة بسيمة ام خقرا ايقارا
0: أود بسي مرابا شماشة إيسا إسرائيل بطرس يقارن جورة لهمشات ياوت أماني من هارتلن بدن الشرب شابيرة بريشا إيد أتلون يسورة بكتابة قديشة وبماراني شمشيخة بسي مرابا
1: آمين أيوب خقرة وإقارة شمت ماراني شمشيخة أبياني الأن صياد إدماسة خمزمك ومبرمك
0: أنا بلوقت ينبشون متخرج كتاب القديشة شما بس خامي وقرت شمو يونية يخنى بطلاب لقى سيدي من دين تشاروزيات الديو بوت اتويدات قمتا زامت لايا بيت لا سيديات يعني بريشة حضرت لهم قاتن قطعت لبلنو قاتو باسي مرابا
1: مرابا شو كل إقارة خلنا ابن خر
0: آمين آمين آمين شمان مغبي إقاران جورة لأوزة إيو أمان أخوني بأمتا يودا آيا سرغون شو سرغون وردة مخيل تليفون دان تمزوم أخوة من هرمز شاهين هاد باسيما رابي سرغون وردة وهزمرتا قاتوخ بني بيتا

0: بس ما شمان مغبي أمن إلى رابي ألفريد منصور من شو تابوتا أطريت أستريتا اتلني قارو شهارة اتقبل خلي اهم شيء رابي ألفريد منصور منهرن بمديانة اتلني الصورة بمردوتا وبريشا عيد بمردوتا أطريتا قابلو خيوب شينا رابي ألفريد منصور
1: خوبي وشلامي قديخ وكل شمان تخرجوخ
0: يقرا ألفريد تخطيط لهم خرزة جوير ختمانية خرزة شو تابوتا أطوريتا استرليتا يوتونا خامط عنوتا بداها خرزة
1: خرزة إلى يوم تخوشيبا سيقوم تلاي هو يرخى تلاي أوغست يعني تلاي طبخ بخبشار صاد خمشة وبلقة تلان أم زمان ديو إلى خا أسيا دي رابس باي دكتور دانيال سادة دانيال سادة إلى دكتور رابا متنايا تلكتاوي بولتالي ويلى خلاب دبران شو تابوتا تكالتشر كلاب خادانا إلى خامسة تسانت من دمشة تسانت ميديكال أسوسيشن طولة لخاجر رابا سباي قدا جو شغلانة دي ومتنعي وادي لخا الآن أهم زمان أوي ما بشمت خرزة إلى أسيوتا بدانت أمبراطورو تتآطر نشا مغزوية لقد أمبراطورو تتآطر ليرا أخجي قد بلاشي وديوا يعني ملتاري هنا اتوالون خا بروغرام أسيوت أخذين اليوم ما داخل بغزاقة بروغرام خيال سورة اكتين برايا ينقى مرة اكتين وايا حكما مرة اختتوانا قديش قصطوصة كوفيد فإيل قمزم بقائد بدا شغلة بدا خرزة خرزة رابة دينا نايل وأن انقايا وإيل خاتة دوزوتا قمدانا لينا رابة ناشي همزم باسو أشور آوني الويدو ديانو لي بداها بطلابخ من كل مغبانة وتتلون خبة وتشمي وتلون دانة قد آتي من بلون بنات الأمتان قد آتي وشاركي جو إلى جو إيدن يوم تخوشي با إيدن إلى ننو كلاب تقمتا إيدن فنيو غاردن فنيو لا فتخمشة وبهلجة وكلو إينا وآتي بريش ريشن بريش أينان قبل فرنشينا وآتي مشميه وتتل دانا وتتل خبة كل خبة وكل إقارة أخنا بتقبل فرنشينا قدويونا
0: رابي ألبرت أنا القتلة يعني قم دانا مخبري له هوني أنهار أوي ما آتي
1: بزوتا يعني أخنا زي كل من دي أجد تيم مخبري يعني أودي بوكين يعني مضي يا وشولة بشري زناي
0: Exactly.
1: لنا مخبر ودينا خادانا رابا أختم ريدليت ما صلات يعني بتختلق كل خانة شيء فري إن مغوب يعني أدماس أو بوكين أتوى بشري زنيتا ما ناشي بتاينا داخل قزخلون ميزواتي كرسية داخل قد يطخ من يعني كميلة إنا أدليلة يعني ليلي مساء أودكم فهم سبب تلفك ما من ديانة هلا لينا كلير ما سيأتي يعني وزيلة قدوي ما
0: إيجا دخ ما سيقاني لهم بالتليفون خط ملالة
1: خط ملالة ما سي مغبري قديس 0413-616-634
0: 634
1: أربعة خط لا اشتخى أربعة ما سي الفيسبوك يعني ويب سايت الشو تابوتا ما سي طامزي ودي بوكينج وكاتي بضادخي كل قورة وسورة بتاو بليشان السورة يعني خرزة اللي بليشان سورة بتامزن بتاوي لحكمة خبراني قدينا بإنجلسينا بتباشي قلون قدينا بسورة بلخا خرزة رابا فريشة رابا ننقايا ودختور اختين مارا اللي رابا ليبا وضيع وتلخك مفتاوة دي الويدة يعني بوك لونشز ويدة اللي أنا خضيرا الله فبخشاون إلى خمدي بريشة ويعني خرزة رابة رابة بريشة لي دي لنايا وأنا نقايا قد يطخلي وهاود قد بسيمة قداد عن التي وبرستي تقوله قديا كل دنة مغبانة خلزه وسبورترز وسبونسرز ومشميانة بريشايد آثان رابي هما شايد خا هما شايد سبورتر هما شايد حيرانة وبتيخد أي راديو قديم إما مغبة شو تابوتا مقروان خرزو آت كل خبة وكل إقارة يونيت أحدان هاد
0: رابي باسيمة رابا أدنى خبرانة باسيمة أبزخ من قال المتويخ من قال بطلعي وبني أمتن أطريتا آتي شمي أدخى شربة شابيرة اتلوني الصورة واقرأ بأمتا طريتا من دان أمرا طريت أطراي وإن قامي أطراي إيوا أسية جو كل تيبل باسيما رابا مطعنوتك
1: باسيما قديوخ خبي وشلامي قديوخ كل شمانة قرزوخ
0: مريا بارخلوخ
1: باسيما
0: بشينا
1: تودي
0: بشينا شمان مغبة آها إيوارا بي ألفرد منصر من شو تابوتا آتوريتا استرلتا هذا خلق عمل مش مخلوق خزمرتا مهنيانتا

0: شما مغبه کارمن لازر الى ام زماله جو فيسبوك بوت كونسس بوت بول اما احصاء السكان خاصة منهم التوية
1: أنا همون القد أدي رابا زيد بخ سو رابا أنا نقيت لقد أني دقت أخنا أمك ملخلون من سبب إلى رابا هيرتها قد مضيح قشوطانة أطرد أستراليا قد كما يانويتت أخنا إي بخلخة بخايق أستراليا بتهيراني قد مخطفت قنطرون دخ أخنا بلاغ جاوم ين قا إيطالت ديان ين قا مدرشات ديان سو مغبي إن سنيقتون خداجة هرخيتا هيرتا بس ما لوخن مغبرون لن قل من يعلد أجا شوى تري تمانيا تري خمشا أجا أربا انترون مرهادت شد هبوتا آتورتا استرالیتا هبیل آخن یوم بریخا و بسی مرابا قا دان آخن ممتی مغی بشنام آل آخن آن ایوان کارمن لازار مخبار تا من دبرانوت شد هبوتا آتورتا استرالیتا بود خوشبانت اما هانو دین سنسیس ها خوشبانت اما بد شقل بشوپا یرخت منیه یرخت بیتایل خدسر بیوم که کلن که داخل کت خمشه شدنه مخید فت استرالیا اکمن نایوتا هنو دین استرالیا بیورو آف ستیستیکس که خش بنالون کل خا پاسو پا و کل خدا بیتویتا دین بخایی گو استرالیا اپن ال اطلاخن ارخه من و درتیه اوب آنی بد پیشی خویشی گداها خوشبانا ای خوشبان تا که پیش قریتا سنسس آف پاپیلیشن ان هاوزی داخل مالي تنلون أني فوري مت سنسس دخ كلوخن بلكت عبي لوخن تيه من شارات التاموس هل براقت التاموس هانو دين يرخد جولاي دي وقت جاوو كل بتويتا بتقبلاني فوري مت سنسس أما مني بتقاتي اشتصر رقم وغدا ملتا رازا هانو دين باسورد إن مغوبتون قد مكمليتو إلى آها سنسز على الإنترنت إديوخم إن إيتو زودة من إشتا نفر يعني إشتا برسوب كبتويتا إن بس مالوخن مخبرون على منيالد خا تمانيا سيبر سيبر خا تمانيا خا تري تري شوى قد شدري لوخن فوريمة بزودة وإن ليلة يوخن فوريمة إن بس ما لوخن مخبريتوني لأها النمبر خيخيتا خا تمانيا سيبر سيبر خا تمانيا خا تري تري شوى إن القابولة هيرتا بليشانة أختوخن بايتون مخبرون قال من يعني خاطلا خا أربا خمشا سيبر قهيرتا بي ترجم تقاتوخن طلا شو آله إن رابا أنا القاية إن مهم قبنا أمديا ديخ بخايا لخا جو أستراليا شو آلت إسري خا مارلي what language do you speak at home بتكتويتون Assyrian ين Chaldean شوالت اسريطلاتا What is your ancestry? موديل سنسلوخن بتكتويتون You other Assyrian شوالت اسري أربا What religion are you? متوديتا ايتون اخنوخن بتكتويتون Assyrian Church of the East Ancient Assyrian Church of the East ين Chaldean or Assyrian Catholic.
0: شما مغبه اختمر رابيتا كارمن انطلابو قارت انا نقايل اسري خاو اسري طلا اسري اربا اخنا چولان اتورايوخ جار چتوخ اتورايخ ايتا ديان الى ايتا مدن خط اتوراي يعني ايتا اتقطت اتوراي انا شو بيرخان اسري خمجة بيرخان ان اوا اينا اها الى ننقيتا چود خاناشا شرق جداها سنسس يعني بول اما اطلع شرج دودي لجزة طلمو تلاي دولار بودا هذا خد السر بيرخ 8 الى اها يوم السنسس ات بول اما اینا قدانیت اینا مریه یان اتلون شولانه یوم اتقدس سرویرخا ماسی قدیلا آنلاین ابزه قدانیت لی ماسی آزی ماسی مغبری تلیفون خط ملالا الپ تمن یما ام اتمانی خات ری تری شوه 1-800-181-227 ان بیلو المترجم ماخیتون تلیفون خط لاخا اربم و خمشی بيوي وقت شلوهم شركيتون جو داها يوما ضيا قد يطي شماء تراية اتن لخا جو سيدني استراليا جار شلن شركة تليفون خط ملالا ألبة من يما أم وطماني خا تري تري شوا 1-800-181-227 ان بيلو المترجم ماخيتون تليفون خط لاخا أربم وخمشي بيوي وقت شلوهم شركيتون جو داها

Día de la plaja. Era. Fiktor Boye Viva. شمان بو بي بيانشان اينا خا اصلا دقيقي انتري سر دقيقي اها انت ليلة شوري بلاخا سيدي

Schumann Rübe, aha, Cidi, Lel Placha, Ita, bes, number time at a plant, la, Buta, the way, like a chaskuta, Matins Mariate, and Anna by noon. بوت هذا فيكتور باي ازمرت بيبا ازمرتقى فيكتور بيرا وبرزوجو خاتم بيرا وقتلوه ان شمعنا مغبه ملك الزمارة ادوار يوسف بيبا